حتى أعماق الله. إيه العجب ده؟ الروح القدس ده عارف وفاحص كل شيء حتى أعماق الله، لأنه روح الله، لأنه هو ده أحد الأقانيم الثلاثة. فالروح القدس معايا وساكن فيا، يأخذ من ملمسيح ويخبرني، يكشف لي ويعلن لي ويعلمني كأنه حاضر معايا. عشان كده له حق المسيح لما يقول لنا مش هترككم يتامى، أنا ماضي للأب لكن مش هترككم يتامى. ربنا يدينا إن إحنا نحيا بهذه النعمة العظيمة والعطية العظيمة، عطية الآب لينا، اللي بياخد من الابن واستحقاق من بركات ونعم الابن العظيمة، ويدينا ويخبرنا ونبقى كأننا عايش معانا وحالفين بروح القدوس وحاسين بيه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها. آمين.

لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بشوي فاي.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. أهلا بكم في برنامجكم كلمة لك. الموضوع تأملنا النهاردة مأخوذ من سفر الخروج الأصحاح 19. عنوان الموضوع بتاعنا اقترب ولا تخف، يوجد وسيط. ربنا طلب من موسى يقدس الشعب علشان الله هيحل على جبل سيناء، فأمر ربنا موسى وقال له قل للشعب يستعد 3 أيام ومحدش يقرب من الجبل. وفي الصبحية في اليوم الثالث حصلت رعود وبروق شديدة جدا، وكان في سحاب تقيل، السماء غمقت وتلبدت بالسحاب، وفجأة كده حصل صوت بوق شديد جدا، صوت عالي قوي. الشعب لما شاف الكلام ده وسمع الكلام ده ارتعب، الجبل كله كان كأنه بيتحرق، ودخان طالع من الجبل، دخان كتير وكثيف بيملى الجو حوالين الجبل وطالع للسماء من الجبل، والجبل كان بيرجف كده بيرتعش، كله بيرجف لدرجة الناس اتخافت جدا وارتعبت، والكل عرف ان ده بسبب ان ربنا نفذ وحقق كلامه اللي قاله موسى انه نزل على الجبل. فالشعب ما قدرش حد منه يقرب من الجبل، خافوا. وربنا اكد على موسى مرة تانية وقال له يا موسى شدد على الشعب وقول لهم ان محدش يقرب من الجبل، احسن حد يحاول يقرب عشان يشوف بيحصل ايه، وبعدين هيموت، لازم يتقتل ويموت. محدش صعد للجبل غير واحد بس، هو موسى، وده كان بأمر ربنا، لأن ربنا جعله وسيط بينه وبين الشعب. وعشان كده احنا بنقول على موسى ان هو كان وسيط العهد القديم او العهد الاول اللي كان بين ربنا وبين شعب بني اسرائيل. الشعب اترعب وقال لموسى احنا ما نقدرش نكلم ربنا ولا ربنا يتكلم معانا، ممكن يا موسى انت تبقى الوسيط بيننا وبين الشعب، لان احنا ما حدش فينا هيقدر يقرب، احسن بعدين نموت. وبالفعل الشعب شاف موسى بيقرب من الجبل وبيختفي في وسط السحاب الكثيف اللي كان محوط الجبل. لما طلع لربنا محدش طلع لقمة الجبل لموسى، ممكن بعد شوية كان بعض من شيوخ الشعب وهارون طلعوا بس ما طلعوش لقمة الجبل، وده كان بأمر ربنا. في الحقيقة لو احنا تأملنا في حلول ربنا على الجبل هنلاقيه فعلا مخيف. مين من البشر يقدر يحتمل المنظر اللي بيوصفه الكتاب المقدس؟ منظر مرعب، نار، زلازل، سحاب ثقيل، صوت عظيم، حاجة تخوف. المنظر اللي وصفه سفر الخروج ده كمان مرة تانية وصف منظر زيه ما قدرش يحتمله يوحنا الرائي. المنظر ده اتوصف في سفر الرؤيا لما شاف يوحنا الرائي ربنا يسوع المسيح في رؤيا، رآه بهيبة عظيمة، ويوحنا الرائي العظيم بيقول انه وقع عند رجليه زي الميت. في الحقيقة موسى كان وسيط عهد قديم، بس كان لازم يبقى في وسيط تاني، لان موسى ما كانش يكفي ان هو يكون وسيط بين البشرية كلها وبين الله. موسى انسان ضعيف، لكن موسى كان وسيط كرمز لعهد افضل ورمز لشخصية اعظم بما لا يقارن، وهي شخصية ربنا يسوع المسيح. ربنا لما اختار موسى كوسيط للعهد القديم كان يقصد ربنا يمهد عقولنا فيما بعد الوسيط الحقيقي اللي هو السيد المسيح، وده اللي عبر عنه ايوب البار لما قال ان هو كان يتمنى ان يبقى فيه وسيط بينه وبين ربنا. وفعلا الوسيط الحقيقي اللي جه فيما بعد وهو وسيط عظيم لكل البشرية في كل الأجيال هو السيد المسيح له المجد. لو بصينا لهذا الوسيط العظيم عظمته ان يقدر يدخل لقدس الاقداس للسماء، وان هو يقدر يدخلنا كلنا معاه للسماء عن طريقه، زي ما ذكر في العهد الجديد انجيل في الانجيل ان اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات. لو جينا نبص لجبل سيناء ونزور ربنا عليه، وجينا نبص لبطن العذراء اللي نزل عليها المسيح كوسيط، جبل سيناء المنظر المخيف اللي شاهدوا هذا الجبل واللي سجله لنا الوحي الإلهي في سفر الخروج، قصاده بطن العذراء اللي حل عليها السيد المسيح ملك السلام في هدوء وسلام وعظمة حقيقية. ومن ساعتها المسيح له المجد اتولد من بطن العذراء، لما اتولد من بطن العذراء بقالنا وسيط حقيقي بين الله وبين الناس. هذا الوسيط نقدر بيه نقترب الى عرش النعمة، ونقدر بيه يغفر خطايانا، ونقدر بيه نبقى معروفين ومحبوبين في السماء، ومعروفين كل واحد مننا معروف باسمه في السماء. اخويا واختي الاحباء، عايز اقول لكم حاجة، ان بوساطة السيد المسيح اتحدنا بيه ككنيسة وكافراد وبقينا اعضاؤه، ولما بقينا اعضاؤه بقينا نقدر نقف قصاده ونصلي قصاد ربنا بالدلة وبحب. والمسيح له المجد لنا، قولوا له يا ابانا الذي في السماوات، قولوا يا ابانا، بقى المسيح ابونا والله هو ابويا اللي في السماء، بناديه بدلة من غير خوف ولا رعب. لكن عايز اقول لك حاجة، اوعى تنسى نفسك، ووعي تنسي نفسك وانت بتصلي وتقوله يا ابانا، وتفقدي او تفقد المخافة والمهابة العظيمة بتاعت ربنا. عايزك وعايزك تعرفي ان ربنا اللي بنصلي له وبنكلمه دوت هو ربنا المهوب والمخوف والعظيم اللي على الجبل. لكن عن طريق ربنا يسوع المسيح قدرنا نقترب بدالة، فاتضع واتضع قدام ربنا وانت بتصلي. ولازم نشكره واحنا بنصلي ان عن طريق المسيح له المجد الوسيط الحقيقي قدرنا نقترب كده، وقدرنا نصلي له كده، وقدرنا نقرب بالدالة العظيمة ديت. فعلا ما اعظم ربنا اللي اخلى ذاته ونزل لبطن العذراء في هدوء، وتولد في مزود حقير، وصار كأنه إنسان ضعيف، وهو العظيم والمهوب اللي له الهيبة العظيمة دي كلها، وسكن في وسطنا ولمسته أيدينا وشافته عنينا وسمعته ودنا وهو بيتكلم. لكن في النهاية خالص هو ده الوسيط اللي من غيره مش ممكن ندخل السماء، ومن غيره مش ممكن تتغفر خطايانا، ومن غيره ما نقدرش نبقى معروفين في السماء. ربنا يدينا نعمة وبركة ان احنا يكون لينا مكان عظيم بالمسيح يسوع ربنا، زي ما بنصلي ونقول. التقي معاك ومعاكي في الحلقة الجاية في تأمل اخر من تأملات كلمة لك. ودلوقتي معادنا مع الآية اللي هنحفظها مع بعض، الآية من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس. ياريت نحفظ الآية، وهنكررها معاك 3 مرات. يقول لأن

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حميدك يا رب قدام هذا اليوم، ده الكهنة الشمس اللي كليز الشعب كله وضعف كل محل فم الثالوث القدوس الآب الابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ونوفى الاثنى عشر رسول وفم الناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريق القديس سويرس معلمنا ديسقورس القديس أسانسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهادة رئيس الكهنة قديس يوحنا فم الزاب قديس كريس قديس باسيليوس قديس إغريغوريوس من أفاس 317 مجتمعين من 105 قسطنطينية 200 بافس فم رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني فم أباء الكهنة وفم حقارتي لأنه مبارك مملوء الاسم القدوس الآب الابن الروح القدس الآن كل وان دهر ذو كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. بركاته على جميعنا آمين. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلم فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الحياة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يصبر عليه. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين، ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء معا تعمل للخير معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب لتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركته المقدسة فلتكن مع جميعنا يا أبائي إخوتي أمين. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكثف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلامة وليجد في أثرها، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلباتهم. وأما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله

إبراقسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرطميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط بل من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها، هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا واتفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي هي لأفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا وأسرعوا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايوس وأرسطرخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل الجمع لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه، أرسلوا أن يطلبوا إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا، وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذب اليهود إسكندر من الجمع، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لا أهل أفسس. فلما أهدى الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء؟ فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليس صاركي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا على هذا الشعب. ولما قال هذا صرف المحفل. لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. اليوم الحادي عشر من شهر ابيب المبارك، احسن له استقباله وعاده وعلي ومحب في دوء السلام واطمئنان، مغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مرحم ربي ابي اخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 20 للشهداء سنه 304 ميلاديه، استشهد القديسان يوحنا وسمعان ابن عم ولدان من زفت محافظه الغربيه. كانت والده يوحنا ويوحنا عاقرا، فداومت هي وزوجها على الصلاة إلى الله أن يعطيهما نسلا، فرأى ولده في رؤيا القديس يوحنا المعمدان يقول له إن الرب سيعطيك ولدا مباركا. فلما رزق بمولود سماه يوحنا وبنى كنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان، وربي ابنهما تربية مسيحية حقيقية. ولما كبر كلفه أبوه برعاية غنمه، فكان يوزع طعامه على الرعاة ويبقى هو صائما، ثم سلمه والده إلى معلم ليعلمه علوم الكنيسة، ثم رسموه قصا. أما سمعان ابن عمه فترك هو الآخر رعاية الغنم وتتلمذ للقديس يوحنا. ولما أثار دقلديانوس هضع المسيحيين، ذهب القديسان يوحنا وسمعان إلى الإسكندرية واعترف أمام أرمانيوس الوالي بسيد المسيح، فعذبهما كثيرا، ثم أمر بقطع رأسهما فنال إكليل الشهادة. وكان يوليوس القفاصي حاضرا، فكتب سيرتهما وكفن جسديهما وارسلهما إلى قريتهما حيث بنت بعد ذلك كنيسة باسمهما. بركة صلاتكم تكون معنا أمين. وفي أيضا من سنة 163 للشهداء سنة 447 ميلادية، تنيح القديس العظيم الأنبا أشعياء الإسقيطي المتوحد بجبل شهيد. ولد هذا القديس سنة 337 ميلادية، وأحب النسك والعبادة منذ صغره، ولما بلغ سن 18 من عمره ترهب ببرية شهيد وتتلمذ على يد القديس أخيلوس الذي دربه على النسك الشديد. عاصر القديس مكاريوس الكبير ورفقه كثيرا وتعلم منه، وكان ضمن مشاهير النساك في برية شهيد الذين شغف بهم البابا أثناسيوس الرسولي وكان يسأل عنهم في رسائله. كان القديس الأنبا أشعياء معلما للقديس أرسنيوس معلم أولاد الملوك. وفي إحدى المرات كان أرسنيوس يأكل صنفين من الطعام بقلا وخلا. قد خجل الأنبا أشعياء أن يحدثه في هذا الأمر، إذ أنه كان يعلم حياته الأولى. فدخل قلاية الأب زينون ووجده يبل الخبز الجاف في ماء به ملح بسبب الحر الشديد، فوجدها فرصة لا للتشهير بالراهب بل لتعليم أرسنيوس. فأخذ الأنبا أشعياء الوعاء الذي به الماء وضع أمام قلاية أرسنيوس وأمره، فدقوا الجرس واجتمع الإخوة عندئذ وقال: يا أخي، لقد تركت تنعمك وكل ما لك وجئت الإسقيط حبا في الرب في خلاص نفسك، فكيف تريد الآن أن تتلذذ ذاتك بالأطعمة؟ إن كنت تريد أن تأكل مرقا امضي إلى مصر، لأنه لا يوجد في الإسقيط تنعم. والسمع أرسنيوس قال له لنفسه: هذا كلام موجه إليك يا أرساني. قد اشتهر الأنبا أشعياء بحكمته العالية في توجيه وإرشاد الرهبان وخاصة المبتدئين منهم. قد جلس القديس أرسنيوس يأكل فولا مسلوقا مع الرهبان، فكان يأكل الجيد ويترك الرديء. فخشى الأنبا أشعياء أن يفسد أرسنيوس نظام الدير، فاختار أحد الرهبان وقال له: احتمل ما أفعله بك من أجل الرب. فأجابه الأخ: أمرك يا أبي. قال: اجلس بجانب أرسنيوس وتناول فول أبيض وكله. ففعل الأخ كما أمره، وفجأة الأنبا أشعياء بضربة قيلا: كيف تنقل فول أبيض لنفسك وتترك الأسود لإخوتك؟ فصنع أرسنيوس مطاني الأنبا أشعياء والإخوة، وقال لذلك الأخ: إن هذه اللطمة ليست لك ولكنها موجهة لخد أرسنيوس. قد اهتم به السريان جدا، رفعه إلى مستوى عالم التكريم، مع أنه قبطي صميم بلغ القديس من العمر 110 سنين. تناح بسلام. بارك الصلوات القديس العظيم الأنبا أشعياء فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: Ebe prosavchistosi ti.
1: Ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύμα τη έσω.
1: ربي يسوع المسيح لأن الذي خاطب تلاميذ قديسين ورسواتار مكرمين قائلا إن أنبيا وبرارا كثيرين اشتوان يروا ما أنتم تروا لم يرون يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعنكم لنا تبصروا لأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأوامر أناجيلك المقدسة بتلبط قديسي
0: صلوا من أجل إنجيل مقدس
2: يا رب ارحم
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في صلواتنا وتلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجعنا كلنا شفاؤنا كلنا وقت

بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس لوقا البشير.

جسدكم، وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعر رؤوسكم أيضا جميعها محصى. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يكذبه على الروح القدس فلن يغفر له. وما تقدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.

0: آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس لحد الدين تحلي على نعمته وبركته من الآب الأبد آمين. اليوم 11 من شهر آبيب، ونجيل اليوم نجيل لوقا إصحاح 12، نجيل لوقا إصحاح 12، والسيد المسيح عايز يوصل لنا رسالة. بس الآية بتاعت المزمور بتاعت اليوم جميلة جدا، هنخدها نحفظها. عجيب الله في قديسيه، عجيب هو الله في قديسيه، إله إسرائيل يعطي قوة وعزا لشعبه. مين دول اللي يعطون قوة؟ ونشوف العجائب بتاعت ربنا في ولاده وبناته اللي مش بيخافوا. نرضى كذا مرة لا تخافوا. الخوف عمل من الشيطان، في روح خوف، روح الشريرة روح الخوف. فإحنا كأبناء الله، أبناء الله ما نخافش. لنشوف عمل الله بقديسين، نشوف اللي ربنا بيعمله معانا والمعجزات والآيات والعجائب اللي بيعملها معانا بتخلينا ما نخافش. وبعد كده فبولس الرسول مرة قال لما كانوا في المركب وابتدى في رياح وهيجان في البحر، فلما سلمنا فصرنا نحمل. ساعات لما بنشغل عقلنا والمنطق، ها ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، مش هينفع اللي بيقول ده. فلكن لو متسلم لربنا فربنا يقبل، تلاقي ربنا بيحل الامور. مرة قابلت واحد من الناس اللي بيشتغلوا في رجال الأعمال، وبعدين يقول لي أنا قابلت مرة واحد كان شاطر جدا معانا في الكلية ونبغى وسافر برا، ومرة بعد فترة رجعت لقيته قابلته في الشارع مطول شعره وشكله مبهدل، بعد ما درس برا جه هنا يطول

اللي اتعلمه أعلى حاجة مش عارف، مش عارف يعمل إيه، ده طبق اللي بيعمله كده، مش داخلة في المنطق ولا دراسات العالم. لكن لما نسلم أمورنا لربنا نحمل. إمتى؟ ما نخافش. مين بقى اللي ما يخافش؟ القراءات النهاردة، شوفوا بولس الرسول والهيجان اللي كان موجود في الإبراكسيس كده اللي كان بيحكي لنا، والناس زعلانة منه وبتقول ده بيهيج الناس علينا ومش عايزنا نعمل التماثيل. وبعدين واحد طلع وقال لهم إيه؟ لا، يسكت الناس وتعالوا نقدم الكلام ده للناس، وعندنا ولاة ورؤساء عشان إيه ما بقاش فيه شكوى علينا. ربنا أرسل له واحد يحل المشكلة. عجيب الله في قديسيه، اللي ماسك في ربنا وما يخافش. شغل الشيطان إنه يخوفنا، ولما نخاف فنفقد رجائنا في أبوة ربنا يسوع المسيح، في إله. معك إله ضعيف، إله مش قوي، مش شايفك، مش سمعك. وللأسف في ناس بتردد هذا الكلام، ربنا ما بيسمعش، ربنا مطول ليه كده، ربنا ما بيشتغلش، ربنا مش بيعمل حالة. وده اللي عايز يوصله الشيطان. لكن شوفوا القديسين لما نقرأ الكتب المقدسة، ما نشوف كده يوسف الصديق قعد قد إيه في السجن، وقد إيه إخواته لما باعوه سنين، لغاية ما ربنا ترقاه بقى رفعه لفوق، وهو اللي بقى يعول إخواته وعيلته كلها ويعول كمان مصر كلها. تعالوا نشوفوا القديسين وحياتهم. شوفوا دانيال لما ترابهم كب الأسود، والثلاث فتية لما ترموا في أتون النار. ليه ربنا أنقذهم؟ عشان ملتزمين بالوصايا. عجيب الله في قديسي، أنا ملتزم بالوصايا ما خافش. ثلاث فتية دول عندهم إيمان قوي. لما الملك حب يهددهم ويديهم فرصة يفكروا، روحوا فكروا تعالوا، وبعد كده قولوا له هتعملوا ايه، ما ادلوش فرصة. اعلم ايها الملك الهنا وهو يستطيع ان ينقذنا من يدك، وبعدين واذا لم ينقذنا احنا نعبده هو برضو، مفيش غيره، مش هنسيبه برضو. ايه الايمان القوي ده؟ ليه بقى في شروط في الناس اللي ما بتخافش؟ قدسوا الرب الاله في قلوبكم. قدسوا الرب الاله في قلوبكم، يعني ربنا مقدس، احترم ربنا، انا بخاف ربنا وبلتزم بالوصايا، فبلتزم انا ماشي مع ربنا، وربنا ده اله قوي، اله عظيم، مش هسيبه خالص، واسمع وصاياه. لما قدس ربنا اسمع وصاياه. الحاجة التانية في الالتزام والناس اللي ما بتخافش، انه بيعيشوا في سلام، ما بيعملش مشاكل خالص. بالعكس يقول لك اسعوا للسلام وجدوا فأثروا، يعني روح وابحث عن السلام. فتلاقي الإنسان اللي عايش في سلام ما يخافش، وتلاقي مساعدات معاه، وتلاقي ناس تحب تساعده، ولو وقع في دقيقة كل الناس حواليه. ليه؟ عشان عايش في سلام، ما بيزعلش حد، مش بيضايق حد. يقولوا عن زكريا وإليصابات كانوا بلا لوم، ما حدش بيلومهم ولا على حاجة. عشان كده لما إليصابات سمعوا أنها حامل جم وفرحوا عشانها، مش مصدق، كل الناس جم وفرحوا لإليصابات وزكريا. ليه؟ عشان عايشين في سلام بلا لوم. الإنسان اللي بيخافش مش بيعمل غلط ولا مزعل حد، وبينفذ الوصية لا تدينوا ولا تدانوا. أحد القديسين كان في البرية وجي عرف وقت انتقاله وبلغ الرهبان اللي حواليه، بس الوفاء مش زعلان، هتموت هتتنيح، ايه السبب اللي انت فرحان ده تسوي؟ قال لهم انا عشان نفذت الوصيه من ساعه ما خدت البريه دلوقتي لم تدين احد، فربنا نوصل فيه ان مش هيديني، ما دنتش حد، عايش في سلام مع كل الناس. فما تخافش، ما تخافش من اي حد، ولا حد مني شرط منه او يهددني بيه. عشان كده عجيب الله في القديسين،
عندهم سلام فما يخافوش. يقول لك كده: من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ بعمل خير مع كل الناس، الشر هيجيلي منين؟ منين هيجيلي الشر؟ طوبيا اللي أعطى قريبه لما كان في ضيقة شديدة وزنة كبيرة قوي، كان عنده حكمة. شوف، من آلاف السنين اديت واحد قريبي مساعدة، خد ما يثبت ذلك، عمل إيصال. حكمة، السلام والخير محتاج معاه حكمة. بعد كده لما وقع هو في ضيقة، بعت ابنه بالصك أو بالورقة دي، وقريبه لما شافها بعت له السلف اللي كان مستلف منه أو الدين اللي كان عليه. في حكمة مطلوبة، مش معنى أنت تبقى خير وتعمل خير ما فيش حكمة عندك. لا، اللي بيعيش مع ربنا ويقرأ الكتب المقدسة يبقى عنده حكمة عشان يعيش في سلام. يقول لك كده: غير مجازين عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة. الناس اللي بره الكنيسة، الناس الغير مؤمنين، بنقول لهم كده: ايه اللي بيعجبكم في المسيح المؤمن؟ بيقولوا كده: احنا عجبنا الفرح اللي هم عايشين فيه، عجبنا السلام اللي هم عايشين فيه، عجبنا ان مش بيرد عن شر بشر، ولو اتأذوا ما يوصلش لأعلى حاجة، يعني عنده لا يقف، يجي عند حتة ويقف، ما يقدرش يكمل، ما يقدرش يأذي، ممكن يدافع عن نفسه بس ما يأذيش حد. عشان كده تلاقي في القرون الأولى كان اللي بيشتغلوا في الجيش ويتبعوا الملك يسيبوا الجندية. ليه؟ للملك يؤمر فيروح يعتدي أو يقتل بدون وجه حق. فإزاي أنا أقتل كمسيحي؟ أنفذ مين؟ وصية ربنا ولا وصية الملك أو الوالي؟ فيسيب الجندية فالملك يعذبه عشان ساب الجندية. طوبيا كان يقول لك كده: كان يخاف الله أكثر مما يخاف الملك. ملك يقول سيوبوا الموتى ما تحدش يدفنهم، وربنا يدفنوا موتاكم. فهو كان يروح وما يخافش من الملك، لكن يخاف من ربنا: أنا هنفذ وصية ربنا. ربنا يقول لا تشهد بالزور، ما تكذبش. ويجي واحد يهددني او واحد يضغط عليا فاخاف منه فاضطر اكذب، يبقى هنا بعمل ايه؟ انا بخاف الانسان ومش بخاف الله. لا، ده احنا مباركين ومدعوين لهذا، دعيتم لكي ترثوا بركه. مباركين، نبارك الناس فيشوف الناس شوف ايه عمل الله فينا، يشوف ايه عمل الله فينا. في شعب ابن الصراخ بيقول ايه: لكما ظهرت قداستك فينا امامهم فلتظهر عظمتك فيهم امامنا. كما ظهرت قداستك فينا امامهم فلتظهر عظمتك فيهم امامنا. بالقداسة بتاعتك انت يا رب اللي ظهرت في اعمالنا اللي احنا لتنفيذ الوصايا بتاعتك، فشافوا القداسة بتاعتك انت يا رب، تظهر عظمتك معهم في الآيات والعجائب والمعجزات مع غير المؤمنين، فهم ييجوا لربنا بقى. فاللي ييجوا لربنا خلاص احنا عارفين ربنا بتاع إلهنا بتاع المعجزات، عجيب الله في قدسيه يعطي شعبه قوة وعزة، مش محتاجين معجزات عشان نآمن بالله، احنا واثقين فيه وعارفين ربنا بتاعنا إله قوي. كلنا من بنحكي عن كتب كتيرة بتعمل معجزات، كتاب مقدس قال كده: مهما نكتب مش هتكفي كتب العالم المعجزات ربنا كل يوم مع كل واحد فينا. فعجيب الله وقدسيه. تعالوا النهاردة نعمل كده، نعيش في سلام، نعمل الخير مهما حصل، لا نرد عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة، فنعيش في سلام مع العالم كله وما نخافش. فنبقى ننفذ كده، وروح القدس هو اللي هيرشدنا، روح القدس هو اللي يعيننا. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. لو احنا فهمنا ربنا فخلاص ربنا هيعمل لنا اللي احنا عايزينه كله حسب مشيئته والصالح لينا. ممكن ليا طلب بس مش مناسب ليا،
فربنا مش هينفذه عشان بيعمل الصالح ليا. فاتنين ربنا بعد سنين او بعد فترة هعرف قصد ربنا ايه. وشفنا ايوب وشفنا كل القديسين اللي في الكتاب المقدس والرسل حصل معهم ايه. شوفوا الشهداء والشهادات والقديسين عملوا ايه وحش عشان يموتوا، لكن من اجل اسم المسيح اعلان حبهم لربنا. فتعالوا نشوف كده عجيب الله هو في قديسين. ها اله اسرائيل يعطي قوة وعزا لشعبه لما نعيش في سلام. فربنا يعطينا نحن سلام وتنفيذ وصية ربنا، نسمع صوته. فرصة حلوة جدا نحن نعرف ربنا الأول. في خدام وخدمات في خدمة كده معينة بيقولوا احنا شرط أساسي عندنا ان الخدام والخدمات يقرأ كل يوم في الكتاب المقدس عدد 4 إصحاحات عشان نخلص الإنجيل كله في سنة تقريبا. دي حاجة قانون عندنا، ما ينفعش واحد ينام إلا لما يقرأ ويعرف ربنا. ما انت هتتكلم عنه إزاي؟ هتعلن عنه إزاي؟ اللي برا الكنيسة وغير مؤمنين هيعرفوه إزاي؟ إلا لما احنا نقرأ ونعرفه وبعد كده نكرس بربنا. ففرصة حلوة ياريت نستفاد. السنة القبطية قربت تخلص ونشكر ربنا ان احنا في كل اللي فات والمعاناة والتعب فنطلب ربنا يا رب خليك معنا بس نعرفه الاول فنعيش مع ربنا في سلام. فكده العظيم هو الله في قديسيه، عجيب هو الله في قديسيه، اله اسرائيل يعطي شعبه قوة وعزا، ولربنا المجد دائما ابديا امين.

0: Christos aribris ve vinerie gon otin sois nefterentis otoko Marias mavin ben soti intefkenin novin anevol jefes maro otin jeviot nemishirin embevnevma es oer Teteria sinji ke voltin o oste mos tentione.
1: En Sofia se proskomen kria leison kria leison kan umismi.
2: Bel hakikati numin bi ilahin wahid Allah el ab dabit el kul خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح العذراء وتأنس تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

بالسلام الكامل والمحبة والخير.

ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة.

قدوس بالحقيقة حي الرب إلهنا الذي جبلنا وخلصنا ووضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك المقدسة بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا في الفردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا

السلام لنا بالميلاد القرآن بواسطة الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا سير نطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك عليه

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب، حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب، لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة تعبير بيتقال في الكتاب المقدس خصوصا على العهد الجديد، لأن كانت نبوة من العهد القديم بتقول لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب. الكلام ده على العهد الجديد. إيه العهد ده بقى؟ أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلهًا وهم يكونون لي شعبًا. إحنا بنتأمل في التعبير ده، أكون لهم إلهًا وهم يكونون لي شعبًا. التعبير ده أول مرة سمعناه في الإنجيل، سمعناه في سفر الخروج لما ربنا طلب من موسى أن يخرج شعبه من أرض العبودية، أرض مصر في الوقت ده، ومن تحت عبودية وذل فرعون، ويوديهم البرية عشان يعبدوه هناك. ودي كانت خطوة أولى علشان بعد كده يوديهم أرض كنعان، الأرض المباركة التي تفيض لبنا وعسلا. ودي كانت رمز لخروجنا إحنا من تحت عبودية إبليس، و ان احنا هندخل كنعان اللي هي السماء، بس في النص في البرية هنعبد ربنا اللي هي الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي بنجاهد فيه وبنحب ربنا. المقطع ده او الوعد ده فيه حاجتين: اتخذكم لي شعبا واكون لكم الها فتعلمون اني انا الرب الهكم الذي اخرجكم من تحت اثقال المصريين. تكونون لي شعبا دي معناها رعايته، عنايته، محبته، لأنه في البرية رعاهم عمود نور بالنهار وعمود نور بالليل وعمود سحاب بالنهار يظلل عليهم، يأكلوا المن اللي نازل من السماء، يشربوا من الصخرة، الله يحفظهم، ثيابهم ما تتقطعش وما تتهريش وما تدبش، اللي في أرجلهم الصنادل بتاعتهم تفضل سليمة ورجلهم ما تتورمش. رعاية الله ليا. يبقى أنا لما أطلع من العالم بشروره وأختار الله وأخصص له وأكون له وأبقى عايش له، هو يرعاني كشعبه. بقت النقطة التانية، والنقطة التانية مرتبطة بالنقطة الأولانية، إن الأول أنا لازم أتخذ إله، فعشان كده أتخذكم لي شعباً وإيه وأكون لكم إله. فيعني إيه أتخذوا إله لي؟ يعني أحفظ طرقه زي ما بيقول هنا في صمويل الثاني، لأني حفظت طرق الرب ما عصاش أوامره لم أعص إلهي. جميع أحكامه أمامي أحطها قدام عيني، وصايا الله وفرائضه ما حدش عنها أبدا وعيش بيها. وبكده هنلاقي ربنا اتخذني له الشعب له، وأعيش مع الله، الله يميزني زي ما كان بيميز بني إسرائيل بالسلام وبالنعم وبالبركات، مش بركات أرضية بس، البركات الأرضية دي بسيطة، لكن شعبه له خصوصية، عنايته، رحمته، محبته، يعلمني، يفهمني. فعشان كده هنا يقول: ولكني أميز في ذلك اليوم بن أرض جسان اللي كان عايش فيها إسرائيل، حيث شعبه مقيم، حتى لا يكون هناك اللي هي الضربات دي، ضربة الدفدان اللي كانت موجودة، لكي تعلم إني أنا الرب في الأرض. فهو الرب هيميزني ويرفعني زي ما ميز يوسف الصديق في أرض غربته، ودانيال في السبي، وناس كتيرة الله يقف ويسندهم وينجحهم ويفرحهم ويباركهم. ربنا يدينا كلنا نصيب الصالح، نكون شعبه ونتخذ إلها نطوع ونحب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: معقولة؟ معقولة يا ميس مريان؟ يا ميس نرمين؟ الكلام ده بيحصل في الكنيسة؟
3: أنا فعلا متضايقة قوي. أنا متأكدة قبل ما أنزل من البيت الصبح حاطة في الشنطة 100 جنيه وشوية فكة، وأول ما دخلت فصل مدارس الأحد حطيت الشنطة جنب الولاد، وبعد كده جيت أجيب ورقة وقلم لقيت الشنطة مفتوحة.
2: إيه؟ ثانية واحدة كده، قلتي لي إيه وأنتي بتجيبي إيه؟
3: وأنا بجيب ورقة وقلم لقيت الشنطة مفتوحة.
2: شنطة مفتوحة
3: ومتاخد منها 100 جنيه وطبعا مش قادرة أشك في حد من الولاد.
2: طيب قلتي لي النهاردة أنت كنت بتدرسي عن إيه؟
3: عن الأمانة يا أستاذ سامح.
2: الأمانة؟ واضح إن تأثيرك فعال على العيال.
3: أنت بتهزر يا أستاذ سامح، أنا بجد الموضوع ده مضايقني جدا. أنا خايفة على الولد أو البنت اللي عملوا كده لا يكرروا الموضوع ده تاني، وساعتها مش هيقدروا يتوبوا أو يعترفوا، وطبعا ممكن بسهولة تضيع منهم أبديتهم.
2: بس احنا على فكرة ممكن نعرف الولد او البنت اللي خدوا الفلوس دي بكل سهولة.
3: ازاي؟
2: من الكاميرات اللي موجودة في الكنيسة.
4: لا لا لا لا لا، مراقبة ايه؟ لا لا لا استنى بس، انا عارف مين اللي سرق الفلوس دي.
3: مين يا بولا يا حبيبي؟
4: البنت مارينا كانت قاعدة جنب الشنطة، كانت معاها فلوس كتير، هي تقريبا هي اللي خدتها.
3: لا يا بولا يا حبيبي، ما ينفعش نشك في حد عشان مجرد ان هو معاه فلوس، ما ينفعش نشك فيها.
2: وممكن يكون كمان ده المصروف بتاعها.
4: مصروف ايه بس يا استاذ؟ ده مامتها بخيله جدا. مصروف ايه بس؟
3: لا لا لا لا، برضو احنا كده نقول كده يا يوسف يا بولا، ما ينفعش الكلام ده.
2: طيب يا بولا، طيب يا حبيبي، روح انت وانا هشوف الموضوع ده يا بابا.
3: واحنا يلا نروح على ابونا نستأذن منه ونشوف موضوع الكاميرات ده، نعرف مين اللي فتح الشنطه.
2: قلت لي الدرس كان عن ايه؟
3: على الامانه يا استاذ سامح.
2: واضح.
5: بس بقى يا بولا، زهقتني وصدعتني يا بولا، بطل زن يا بولا ارجوك، صدعتني طول النهار زن زن زن.
4: يا ماما عشان بزن على المصروف يبقى زن؟
5: مصروف ايه يا ابني؟ ما انت بتروح تلعب ببلاش وبتلعب بلاي ستيشن وبتلعب كوره، هتعمل ايه بالفلوس؟
4: يا ماما كل اصحابي معاهم فلوس وانا لا، انا مكسوف قدامهم يا ماما.
5: خلاص روح خد 2 جنيه من الدرج.
4: 2 جنيه اجيب بهم ايه؟ كيس لب ولا شوكولاته؟
5: خلاص يا عم خد 2 جنيه ونص. يلا
4: 2 جنيه ونص، خليهم لك يا ماما، خليهم لك.
5: ليش يا ابني؟ انا خايفه عليك، الفلوس الكتيره دي تخسر اخلاقك، انا خايفه على مستقبلك يا حبيبي. انا كنت حاطه فلوس هنا يا ربي، راحوا فين؟ راحوا فين الفلوس؟ ايوه. لا صدقني انا كنت حطاهم بايدي على التسريحه وما صرفتش ولا حاجه وما جبتش حاجه، كنت حطاهم على التسريحه صدقني.
6: طب اقول لك اسالي بولا اكيد عارف.
5: يا بولا
4: يا ماما في ايه يا ماما؟
5: تعالى يا حبيبي عايز اسالك سؤال، احسن ابوك هيموتنا. بص يا حبيبي انا كنت حاطه فلوس على التسريحه، ما شفتهاش يا حبيبي؟
4: ماما كل ما تضيع حاجه ولا يحصل حاجه لازم انا ابقى اكون الذنب انا. ايه ده
6: بتتكلم كده ازاي؟ ولا دي ماما، يعني لما تتكلم معاها باحترام، وبعدين هي هتسال مين يعني؟ مفيش غيرك انت في الشقه. ها فوق.
4: معلش
6: يعني انت قد ما شفتش ال 40 جنيه اللي كانوا على التسريحه؟
4: لا ما شفتش، وبعدين دول كانوا 30 جنيه مش 40 جنيه يعني.
6: ايه يخرب عقلك، طب انت عرفت ازاي واد ان هم 30؟
4: مش قلت لي بقول ايه؟
6: انا احنا ما جبناش كام ولا قلنا كام، انا قلت 40 جنيه. يبقى انت بقى اللي شفتهم وعديتهم وسرقتهم يا كذاب، وخدتهم كمان يا حرامي.
5: لا لا لا ما تقولش على الواد كده، ما تقولش على ابني حرامي، انت عملت كده يا بولا؟ اتكلم، دافع عن نفسك.
4: سيبيني يا بابا. ماما
6: لسه بتسالي؟
4: سيبيني بقى يا ماما، انا رايح الدرس.
5: رايح فين يا حبيبي؟
4: رايح الدرس، ولو مش متاكده اسالي الاستاذ، انا كذاب وحرامي.
5: شكلنا ظلمنا الواد صدقني يا ابو بولا، ابننا ما يعملش كده.
6: طب شوفي مين بيخبط، شوفي.
3: مساء
1: الخير.
5: اهلا اهلا وسهلا. ده بقولك لسه نازل، لو يعرف ان انتوا موجودين ان انتوا جايين ما كانش نزل ابدا.
2: احنا مش جايين لبولا بصراحه، احنا جايين لكم انتوا الاثنين. انتوا
6: اكيد المسترات اللي بتوع الكنيسه بتوع بولا، مش كده؟
1: مظبوط. بس برضو احب اعرفكم الاستاذ سامح مش بس خادم في الكنيسه، ده كمان دكتور نفساني، واي مشكله بتواجهنا مع الولاد احنا الحقيقه بنستشيره وبنلجا له.
6: اهلا
2: في الحقيقه.
6: اهلا اهلا
2: في الحقيقه. ميس نرمين، ميس نرمين كانت واخده بالها شويه من بولا في شويه حاجات في السلوكيات بتاعته، فجايه تسال عليها. تسال عليها مين؟
6: احنا.
2: مظبوط.
1: من فضلكم من فضلكم اسمعوا للدكتور سامح.
6: يا جماعه
1: لا ما تقلقش، اسمعوا للدكتور سامح وهو هيشرح لكم الموضوع بالتفصيل.
2: في الحقيقه هو اساسا يعني بس نرمين اتاخد من بولا، خد من شنطتها 100 جنيه.
1: هو يعني
2: 100 جنيه بس احنا مش جايين عشان الفلوس، احنا كنا جايين علشان نعالج بولا ونشوف ايه الاسباب اللي وصلته ان هو يسرق.
1: يعني كنا عايزين نعرف منكم لو انتوا كنتوا بتلاحظوا ان بولا بيكذب كتير او بتلاقوا معاه فلوس كتير كده. يعني
5: هو يعني كل ان ده بتكذب ايه يعني؟ وبعدين صدقيني ابدا، ده انا بديه فلوس بزياده بزياده خالص، مش مخليه نفتح حاجه ابدا.
6: استنوا لما نعرف الموضوع ايه قولوا لنا فيه ايه.
2: ما هو ممكن يكون بص لحد من اصحابه او زمايله شايفهم عاوز يبقى زيهم او احسن منهم.
6: يا نهار ابيض، يعني الواحد لو ظروفه صعبه ولا بتاع كده يبقى ده مبرر انه يسرق؟
1: لا احنا مش احنا قصدنا كده، احنا قصدنا ان انت تتفق معاه ويبقى له مصروفه الخاص بيه بعيد عن الاكل والشرب والدروس، يعني حاجه انت تقدر عليها وفي نفس الوقت هو يكون مبسوط وراضي بيها.
2: هو في الحقيقه الموضوع يبتدي من قبل كده بشويه، المفروض من سن سنتين ثلاثه لازم نعلم اطفالنا ان هم يكون ليهم خصوصيه في كل حاجه. يعني ده لبسك، ده اكلك، ده شربك، وكمان ده جسمك، ومحدش يقرب منك او ياخد حاجه من حاجتك ولا انت كمان تاخد حاجه من حاجته.
5: طب دلوقتي هو لو عايز ياخد حاجه من حاجه اخته نديها له ولا ما نديهالوش؟
1: لا ساعتها تدوروا على حاجه هو بيحبها وتكون بتاعته وتديها لاخته. هيجي يشتكي لكم قولوا له رجع لاختك حاجتها عشان انت تاخد حاجتك، عشان يتعلم ان كل واحد ليه خصوصياته في البيت وحاجته الخاصه بيه.
6: طب والموضوع اللي هو دلوقتي فيه ده علاجه ايه بالظبط يعني؟
2: الموضوع فيه ثلاث حاجات. اول حاجه لازم تتعاملوا معاه بصراحه وتشاركوه في كل حاجه علشان يحس بالمسؤوليه. تاني حاجه كمان لازم يكون له مصروف خاص بيه.
1: يعني المصروف الخاص بيه انت تقدر عليه زي ما قلت لك قبل كده، وهو كمان يكون مبسوط وراضي بيه عشان يحس ان ليه خصوصياته في حتى في المصروف بتاعه.
2: اقول لك على حاجه، ادوله المصروف يمسكه لمده يوم او اتنين ويفضل هو واخد باله تحت طبعا رعايتكم وتحت نظركم، وفي الحاله دي هي هتحسسه بالمسؤوليه، وكمان استحاله في الحاله دي هي هيسرق نفسه.
5: طب دلوقتي هو سرق فلوس البيت نعمل ايه؟ نعالجها ازاي الحكايه دي؟ هو خلاص مد ايده.
2: في الحاله دي لازم نتعامل بهدوء معاه، بلاش نقول له انت حرامي انت كذاب ونتعصب عليه، لانه ممكن يعند معانا ويعيد تاني ويسرق تاني.
6: طب انت شايف ان ممكن نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ قول لي نعمل ايه.
1: المفروض ان احنا نتعامل معاه بحب، ومش كل شويه تقولوا له انت كذاب انت كذاب عشان تخلوا عنده ثقه في نفسه شويه.
5: عندك حق، احنا على طول نقول له انت كذاب انت كذاب انت غلطان، على طول مكدبينه.
2: ما هو ما تنسوش ان دي بقت مشكله تانية، لان الكذب بقى اصبح كمان بجانب السرقه، فخلوا بالكم من الموضوع ده، بلاش تعاملوه وتقولوا له ان انت كذاب، لا شاركوه وخلوه يتحمل المسؤوليه وتفهموا معاه بكل هدوء.
6: طب احنا متشكرين قوي يعني، ويعني متشكرين جدا، ويا ريت تبقوا تيجوا تاني عشان تقعدوا مع بولا. يعني
1: اكيد طبعا هنكررها، احنا مش هنسيب بولا، لازم هنيجي ونقعد معاه ونتكلم معاه.
5: استنى
6: يا واحده ليها فلوس.
5: ملناش دعوه.
6: مس مريان،
1: نعم
6: لو سمحت قولي لي بالظبط هو خد منك كام؟
1: 100 جنيه يا استاذ صفوت.
6: 100 جنيه ربنا يعوض عليكي.
2: احنا ما كناش جايين عشان الفلوس يا استاذ صفوت، احنا كنا جايين علشان بولا، كنا جايين عاوزين نرجعه تاني ولد كويس. احنا يهمنا الاول الولد، احنا قلنا نعرف منكم الاول وبعدين هنقعد معاه ونخليه يعترف ويتناول ويتوب عن اللي عمله.
3: ويا ريت يا ريت تربيه الولاد ما بقتش سهله في الايام ديت، لازم تدققوا كويس في تربيه اولادكم وبناتكم. احنا عارفين الموضوع صعب، لازم تسالوا كتير وتستشيروا وتقروا كتير وتصلوا عشان ولادكم كتير كتير كتير. ربنا يا رب يحمي ولادنا ويخليهم لنا، امين.
7: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كولوسي الأصحاح الثاني آية 19، وبيحذر فيها من عدم التمسك بالمسيح ذو المجد اللي هو الرأس بتاعنا. فبيقول غير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازنا ومقترنا ينمو نموا من الله. فإذا الجسد كله بالرأس، وبدون الرأس اللي هو المسيح له المجد يبقى ما فيش جسد ويبقى فيش أعضاء. إزاي الكنيسة تبقى موجودة؟ لأن الكنيسة هي جسد المسيح، بدون المسيح مش ممكن. المسيح هو عريس الكنيسة والكنيسة هي عروسته. المسيح هو الرأس والكنيسة هي الجسد، والأفراد والناس كلها هي عبارة عن أعضاء في هذا الجسد، مرتبطة ببعض، مرتبطة كمان من خلال المسيح اللي إداهم روحه، إدى الكنيسة روحه، فبقت بيربطها ببعض من خلال عمل الروح القدس، مفاصل وربط من خلال ثمر الروح، المحبة والفرح والسلام وطول الأناة والاحتمال بعض وقبول بعض، مفاصل وربط.

في المحبة دي بتخلي الجسد الكنيسة تنمو من خلال أعضائها كلها على بعضها تنمو وتبقى من الله. والآية دي زيها في واحد آية تانية زيها بالظبط في رسالة أفسس، معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح 4 بيقول بل صادقين في المحبة، يبقى احنا صادقين مع بعضنا بعض، لكن في حب ننصح بعض ونكلم بعض. يقول ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، الرأس اللي هو المسيح، الستاندر بتاعنا اللي بنحاول نبقى زيه. ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح الذي منه كل الجسد، الجسد كله من المسيح ومركب كمان بالمسيح، مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء. كل جزء بيعمل عمل على قده، أو اللي هو المخصص له، كل واحد في عمله في الكنيسة. في واحد زي ما قال قبل كده المعلم في التعليم، كل واحد خد موهبة ما بيسخرها أو بيعمل بيها ويوظفها لخير الجسد كله. يبقى حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد، الجسد كله بقى الكنيسة لبنيانه في المحبة. المحبة هي الأساس، المحبة هي الأساس اللي بتربط الكل ببعض، وربنا يدينا نعيش في المحبة وننمو كلنا معا، كل الكل ينمو معا، الأعضاء كلها، الصغير والكبير واللي عارف واللي مش عارف واللي له ظروف، كل الكل ينمو معا في المسيح، عشان احنا جسد واحد. ما يستريحش غير هذا الجسد الواحد غير اذا كان في وحدانية وفي خير كله على بعضه. لو في عضو تعبان الكل يبقى تعبان. ربنا يدينا هذه ان احنا نكون في محبة وفي وحدانية لإلهنا كل مجد وكرام الآن لأبد الأبد كلها، امين.

رب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس. الكنز بتاعنا النهاردة بنعمة ربنا من إنجيل القديس يوحنا، وفيه بيتكلم الوحي الإلهي إن الوحدانية اللي في الثالوث القدوس مثال لينا إحنا نكون واحد مع الله وواحد مع بعض. فنلاقيه بيقول كده في إنجيل قديس يوحنا أصحاح 17 آية 20 من أولها، يقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. يعني المسيح له المجد مش بيسأل من أجل التلاميذ والجيل الأول بس، لكن كمان اللي هيؤمنوا بكلام التلاميذ وكرازة التلاميذ. تسأل ليه يا رب؟ عشان إيه غرض السؤال؟ يقول إن غرض السؤال ليكون الجميع واحد. يبقى الوحدانية هي مطلب الله، كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. ودي مثال الوحدانية، نبقى ببعض. لما يكون إنسان في حاسس بأخوه تماما، وحاسس أخوه حاسس بيه تماما، وأنا في الله، فمشيئتي ماليش مشيئة، مشيئتي هي مشيئة الله، والله فيا بيعمل فيا وأنا بنفذ إرادته كاملة ومشيئته كاملة، مش بطلب لنفسي حاجة. هي دي الوحدانية. وبعدين يكمل ويقول: يكونهم أيضا واحدا فينا. يبقى احنا هنا هوت، يبقى لنا وحدة مع الله، واحدا فينا في في في في في في الله، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. ولما تتحقق الوحدانية دي، هنا هو يظهر مجد ربنا وقداسة الله فينا، فيؤمن العالم إن الله الآب أرسل المسيح ابنه الوحيد للعالم. بعد كده نلاقيه يقول لنا: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. المجد اللي ادهولنا المسيح هي طبيعته اللي فيها قداسة، اللي خدناها في المعمودية، طبيعة جديدة، ولادة جديدة، اللي فيها السلام، اللي فيها النعمة، اللي فيها الطهارة، اللي فيها الحق، اللي فيها الحكمة اللي من فوق، اللي فيها الخضوع لله الآب، وإحنا بنخضع له لأن بنحبه. أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد. تاني الوحدانية، يبقى مثال الثالوث القدوس، ثالوث في واحد، ونحن أيضا نكون واحد، ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد. بيشبهنا دايما بوحدانية الثالوث ببعضه، الثالوث القدوس في وحدانية كما أننا واحد. المسيح بيقول كده: يكون واحد كما أننا نحن واحد. أنا فيهم، يبقى المسيح فينا، وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. يبقى احنا الوحدانية دي والاتحاد ده بالله من خلال المسيح. انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم انك ارسلتني. تاني نفس الآية اللي قلناها المرة اللي فاتت، العالم بكده يعرف انه ان الابن ارسل الى العالم، لما يظهر مجد الاب والابن وقدستهم يظهروا فينا إحنا. ويكمل ويقول: وأحببتهم كما أحببتني، وأحببتهم كما أحببتني. فعلا ما أجمل هذه الآيات العجيبة اللي عايزانا نبقى واحد في الله عن طريق المسيح اللي هو المجد، لما نتحد به ويكون لنا القداسة والمجد بتاعته. ما أجمل هذا المثال، مثال الثالوث القدوس اللي بيوحدنا، وزي ما بيقول كده: جعل الاثنين واحد، أي السماء والأرض. ربنا يدينا نحن نكون في وحدانية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.